وروي با ومستر با وداما دوبلينغي انا مي با اكي نانتو كوانيتا ما كوا كوا يالا يبا يمتشمي اكاي هوفا نرا نتشلا كاي ورا ثنا ما سوسه كوني مثلا سما كوميلي تي وي زي تورج ني 20 مينوت شلو كلو كون نرا هو ني خلو مالا تشو تشو او مالا تشو ويني وريانه ميسلو سو هيو سي هي Sai provincia sese irio mokoni wela pwanhuela yo Mosambiki nello opani ui muriane ui mswele makhalelo i provincia sei hairana ri makhalelo elapo enechihiwaya